0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وفرق جمعهم وسلط عليهم.

المجاهدين والمستضعفين والمظلومين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما سبقنا وتعلمنا المقدم وانت المؤخر. اللهم انا نعوذ بك من عذاب الجحيم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب المسيح الدجال. اللهم يا مقلب لنا كل قصد واغفر لنا على دينك كما اغفرت لنا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.

0: العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا حمدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما أنزلك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا، لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم.
1: منا ومنكم.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan, sedikit pengumuman. InsyaAllah pada hari Ahad ni kita ada satu program besar yang mana dengan kerjasama Masjid Taqwa kita ada program di bawah persatuan orang buta di bawah tu. Kita ada program untuk orang-orang buta dan juga orang yang cacat penglihatan. Dan ada di sana juga disebut tentang siapa-siapa yang datang tu yang ada masalah rabun dekat tu, ada juga disediakan bantuan. Kemudian tuan-tuan, hari Selasa ni, ambil perhatian tuan-tuan, hari Selasa ni pukul 5 petang kita ada sambutan Ma'ah Hijrah di Masjid At-Taqwa. Hari Selasa ini jam 5 petang kumpul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Syukur Alhamdulillah saudara, dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Haziq sebentar tadi, yang juga telah mengimamkan solat Jumat hari ini, maka berakhirlah solat Jumat untuk hari ini 12 Jun 2026. Rakan pendengar yang saya hormati sekalian, hijrah yang sebenar ialah perubahan hati dan diri ke arah yang lebih baik dengan meninggalkan sifat buruk serta meningkatkan akhlak. Sempena Ma'al Hijrah, umat Islam diseru untuk menghayati tiga bentuk hijrah utama, yaitu yang pertama, berhijrah daripada kejahilan kepada ilmu dengan memperkasa budaya menuntut ilmu. Kedua, daripada perpecahan kepada perpaduan melalui sikap toleransi dan saling memahami. Dan ketiga, daripada kelalaian kepada amal soleh dengan memperbanyakkan ibadah serta kebajikan. Sambutan Ma'al Hijrah hendaklah dijadikan medan muhasabah diri dan memperbaharui komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala, agama dan sesama manusia agar memperoleh keberkatan dan rahmat Allah. Rakan pendengar yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka dengan itu, sekian sahaja siaran langsung fardu solat fardu Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau untuk hari ini. Bersama dengan rakan setugas dari bahagian teknikal Keningau FM, Encik Airul, Encik Ifrat dan Encik Farid, dan saya sendiri Syukri Mahmud mengucapkan Assalamualaikum dan balik semula ke konti bersama rakan penyampai Keningau FM. Silakan DJ Ijal.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.